سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات خلنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخا خره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى وموسيقى وزمان كنقربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

قلمن إسيات هاب معك قبل باهلن كبرتاتن حبرة السبعة بقدر سلزل وبسل عليك سرح حلو كامز قبا بعصرتش ومنتن حسيها أبا حليب منتلن وزوبا إلى برعيد أبستخايدة مزاز ميسن سرحة تتقليزون إتي ببيت حفتها مامت زوبا عن سبا توديبو بمن إسياتن حبرة السبعة نزدد على وقنا أبا بيهيرا بلين بمتوكر يتاويد كون أبايتن أكرادنا مرعوتن يتاوي مسارحيتات بهلاو سنة مباو مريد كم أون نتران بوتان من إسيات عب حبرة السبعة زلالة حستوتات زتقال لنيرون حلا في جنفر حمامة زوبا عن سبا أتو أزازي برخطاب نتمد ابن محوات عبر كتونس قبر ودحر من مسكن إتعلامة أمام محدارات كباب وريدك ودى بيتات من إسيات بمحيال بهلو من كبرتات من نغفلتون نغعكبون كم زخون على الديوم أما حداري تنو زوبا إلى برعد ويزرو عاش عالي نور بوغنا اتغنن مسيقار بهلا ورشاتات حبرة السبعة قداسي كم زخون قريزا وكيل أما حداري زوبا عن سبا كولونيل كبرى من رأيون حلا في بوليتيكا وقدية تقدف زوبا عن سبا أتهم ولو تسفى مارا من بقديوم بهلنان كبرتاتنا مسرت هقرا ومنتنا كم زخونة بمدقاس كم زبالة أقاد أميتات من إسيات بهلو من كبرتاتو من بعمقات نغفلتون غاقبون حقاز مقانو قليتون أبي زوبا عن سبا كان من إسيات كابور حقن بوت جميرو أبي استفلا ليا من محدارات كبابي ككاير مزنحو تسترغ بحبريتين تزر بوليس ترافيك زوبا ماكلين مرح تعبيت مكاينة بدعنا ترافيك ترقازة تكورة قوسكوسا كايروم أبتي بعصر تربعتن عصر تشومون تنحسة نلعلي سلستميتي مرح تعقل قلوت زوبا وموقعازيا كتما أسمران كوبانيا ترانس هورننز تخايدة أستم هراو قوسكوس حلا في مرمرة حدقاتات آتو إيسي أسبرهنن حلا في مكوزة تارن موضعتن آتو إيسي غياقوبن حقتات ترافيك متحس بزيكا تابهي واتن نبرتن زور داقودات زفت روسنا أمور أو تزغطي بغليل كم زيت أمات بمتكاس مرح تتشكر كرتي عطوبات كوخانو عز خاخيرون أبيك أدامي من فرنك لتشحن عسران شدشتن بسنكي تحسس حقتات ترافيك لألي حد الشحن سلستميتن عسران شوعتن حدقاتات كمز زعابة بمدقاس بسنكو عسران شومنتن سوات هيوتهم كسينو خلو سلستميتن حمسان شدشتن كبيرن كالليلن أكلا وقرات كمز واردون أبين براتر ما لألي عسر تميليون أفاز قمة عنوات كمز زعابة قليتهم نساتهم معسيبهم كانديت انقطات حدقاتات ملكتات ترافيك زي مخبر راح قدقازي محلو مستساتي خام امرح كتور نهري قدام النتزي مهابن كالين كمزات غالل بزرزر عبرهم عزازي بوليس زوبا ماكل ميجر هاب تقابرو بوغانو سعبينات تحسد حقين مكتان نمكوزو زارن قدقازي كوسكواساتن استمرتاتن كمزكاير بمدقاس مراحت تشكر كارتي نزو هاب محابريتا ابتقبار نمو عالن حدقاتات نمقرالن بحلافنات كسار حوات تحساسي بوم تساتفتي بوغانم عبدحنت نفسو من اكبابي ومن عطب كيرو استمر عوي قوس قاسات قتال نت كلو بمزغ خر زحقيم قص قاس تشكر كرتي ابزلو كبابي زنقرو شقاتو سكومتي كو سرلهم كمونه ناغارن تتقمت بشكلتان تمساسال قوس قاس ككاير زبل ريتو تاع تقريبا بريزيدنت دونالد ترامب كونات بسلام

زي خبركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السانح ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار بروتاو قالسنا اب مانهايم الات حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريد شتراسه 9 بتخلو بعالات نغبرلو واخياتات نغبرلو او ساعات حم ساعات 3 كجماريه مدب اوبر ريد شتراسه 9 سوسان شمونتن 309 مانهايم الى تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون صنيحو كم تلمد كل جزيز غبروا اب كتما كايزر سلاوترون بسبورت بعال زتسنيه مبلس سان حمشتن عمت مزخري حدمس كرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصو صوتا مدب كلوميو بدحريو ابناي مشتاو خاك ساوغ احتبل بعل حدمس كرم كبعاليو علت 10 تخلته ورحي تشعته سلاز سومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب على الناس سلاز خونه اوخ نكافل بقدامنتكا ابزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزبع على زي ستافنتكم كتريو اقداسيو اكايرت اكالك سابز دولو كابز قتلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حمشتنا عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا بتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كنوترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن

0: حديثنا عن هلو
1: هلو أسرس
0: سلام يا أنس
1: كم يا ولكا
0: تبو
1: بروغرام تا حبريت عندي أربعة ليزانة بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترجع كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركوس خلاص ذلك دقم خاو كله مالتي على تحمشته ورحي شعات تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمزة له خمسة جلس كايو أب أوبريد Straße 9 San Celestin Celeste 09 Mannheim Malatiu
0: Ja
1: قرب من البات وصل خبريتان تكوزدلي من البات تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب باراد بلاتس قصر 4 ني هابت فريدهوف كفرتال تخيد ويكا ني كفرتال افال تبل ناو تخيد وسيدوم اب هيفيش استراسه وريدوم دحريتا ماليتوم نتسقام تخيل هذا لما قدي بيتقام وقنا له تبوتا زي أنا محباري وقال من الوقت قطرة حمسة كاب كيف كاب ميكارا ودموتو خاني قطرة حمسة أب هل تشتيلة ويكاني أب كيفر تلسيد كل تخوينهم حبشت بلات تبل وريدهم ندحريت تماليسهم نيامان خود الله مالت كابتا أتوس ورد نسولو ندحريت تحر نيامان قطرة تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالتي زي أنا قربتين حاجة تكون ترانسبورت قالوا كل جزء نقبره له شيء كم زبل كي بعلات ولا أخباتات أبدا حلفة قبرنا يو ناي بعل ناس ندخل با ناي ناي سنكلان وخو ناي قال بعلات قبرنا يو أخباتات أو مخانون مجلس في قالوا كل جزء كي خازي ألا زي أنا رادة حبريت أنا تي
0: أوكي
1: بأسرات
0: تبو ناي عقانون تعيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا هون كم تخافلنت نابزون كل سب كفلي تواخد صنح قلت كاب نحنا سومن بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلازي نسون او خلنا هون تعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يوهانس قال
1: يا
0: طب قال
1: هذا لا تني كل سب دينك ساتف خيل على لو ما كنياك في بعلاتنا حجروا بعلاتنا نحنا عند حردي مغنايو بحوار عند حردي بعلنايو أبغى ما نعيم ده تأمتنا فيه كنساته في الدلاب ونقول له ذي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبجس خمات تزدي
0: تبغ
1: أنا كسلا صد بالكه أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعل دكايدو لعمت عمتنا سبورت ولا تتخايلوا إن توم سبورت يدخلوا اندهرت مع كيلوم كمان أو نفسات الفابر نقر ما قد يلا بو مالتي غني اللي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቃለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ከነንብቦ ኢና። ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቁ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል። መሊሱ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቁጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቀሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኸየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቂዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብሉ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዝሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን፣ ዑስማን እድሪስ ሓጅን፣ ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاغيندا بيتاما كباب تساني بربعت أبريل شحنت شعات ميتين سوسان كلتن نايستخايدا وقع زينا أبزو وقع زي حايل بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالفن زتبهالو خلت تخاب حق زو شفات قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حاد نوي حبرت مس سلاسان شوعات تنتايتو قاتو رخيبو اللو أبزو وقع زي أبال بوليس سنبل زخوانه آدم حسن مويتو عوات برتاو قلس مس جمرة إدريس محمد آدم نتي أب صومال زنبرة عركو عثمان صالح سابة بدبدب أبصره عثمان صالح سابة قا بشوعته ورح عصرت حدا شحنت شعته مت سوسان حدا كم مقارشو نبي إدريس إذا صعب ملسي سددلو عوات أب معربة وقلا من كسقاس كم جمرة مس بوليس كونات قتيمو سب أو كسرتات كم زوردلهم بزحن ايتوم نام ميدا زووتو تقالستي استات اربع تشح كم دبتصح يخون امبر ناي عدق واحد كم زلووم كم اون عواتاتهم براديون ناي مكلاح تساقامات كم زلووم كاب دبداب بيخا خرداك الى اللخو ازو كل تسفا زهب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكات اتم حابرتا زهابوخا زقانو نووي مسلني بزخوانا قن تقاومو برخا موطعوم انبزاز حقوسيو متبوب عمك أقداسيو نسخة زكاة لك سعر قبر أنا بوغاني أبزل لخوة بوتا خويني انتاك قبر كم زخيل كحب ركائي كابت شعاتك سب عصر تربعة ميازيا شعنت شعات ميت سسان كلتن أزازي بوليس أورا جابار كا مجر قويتو أم قبرزقي أبهاي كوتا بارونتون كيرون كالب بوتاتاتن نهزبين أي زكاية دي حموشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حامشتا قطعة زلو وساند نتحستا مقلطي وكم زيزبل أسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلطوة حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان إنجليز إيدو مسابقة أبقرسة نفسون تريتون نمحلاو أربع تبرة تواهيبوه قروب صانيحو أبقرسة شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتى قريبو نيرو حتو مستانسك نتتسا وعتي كبيلاتات نازرات كم تنكي من تاقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدل كم زلو من قستك رداك إلو بزي مخنيات نم حدار أوراجا قردادا محدار وردا تساناين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقرسة رقيبوهم كأ بزعبانا شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تمايتهم انتخونا حامد نتي أبهلا بمن تاق من قستي كأسرو يدل خم زلو تزاريبو أبتر كبا محدار أو راجا مسؤون أبس مراك خيير مسحاتوتو أما حرس تتسمي دخم زرلا بمحبار بعلو خموز أم خانو قالا تولو يخون انبر أب كند قالو زخبر نتي من قشت زف قدرلو أربع تبرت حزو ناشف تنت سرحن مكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتسم بيرو حامد بزي كازي ناب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تقوبيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتي نايلوهم هزبي نزوربقو أمينوم كمرآيا حقوسوم لام حاري دومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرققاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو أفيساني تسويعو عوشت عصر تحمشت معالتات حرشو قديفو كخييد عزيزوو عبز حالفة شمون تأوارح مبزح تخوم نايتي حامدن سعبتن مدين قارت أمنوان إركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تغلطي بكم يغم كم تي أب كالب بوتاتات زترأيي نشفاتو تواق أوام أي نبلوكمونينا كل خم كم تفلتوام بارلاما إريتراز وزرقو نسا تاو قداز ملكت أواج كتر حادة حمسان حموشتان اللو بمسرة زعواج زخاء بوليس نزخوانا بقات تاو قداي زتر ترسب نشدش توارح كأسر سلطان اللو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخوانا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرة زعواج زي نشدش توارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوخو بتوسخي منغستي ناشتو عدتا تبحان تعبه عد خطرنفن وسين الله تصتتاو رغات كساب زرغاغص كا بمسرج اواج اواج قصر حدا 55 كنسرحينا يبل ميجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፌደሬሽን ብድልየት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፌደሬሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ፀሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከምዝገደፍናኩም ፅቡቕ ገይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ጸላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናበዲኣ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተኸየደ ጻዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቅ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኽርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ክማ ሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና ትዘሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ ማዕርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑቡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ክኹብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፋሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፌደሬሽን ናይ ምፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ሌተናንት ጀነራል ኣብይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
قازيتا زمن من عصر تربعة حملة سوسان كلتن حتما منيستر فتحن حقن عمر محمد حسنو شخص صالح محمد السيد مستوفان زركوبو ماربعة سبات كم زموتو كاب سبا سلطان من قستدما لتنان جنرال أبي أببي دجازماج حمد فرج أبوان بربايتا إريترا بلا تاكم الله شو بلتي تحقا قازن دراسي ملعك سلام ديمتروس مكتل أبوان بربايتا إريترا تولد برهان قبر مدهن زاركتر من محدار حفشاو من رخبيتات بلاي قبر زقي أما حدارة أورجا قردت على ما يخدانو حلافي كفل برسا بيت صحفة دراسي الطيب عبد الله فولي صحفي أبو أمبر بايت إريترا زركبهم سلاسان حدا سبات كم زقو سولو غازيت الزمن أبني عصر تربعة حملة حتى ما سفيراتو يركب بعصر تربعة حدار سوسان كلتن عام تمرت من قستي إتوبيا نتودب حبرات هاقرات دوسونا فدرشن بيدوانونو أفرسو إريتران عب إتوبيا خمس أمبر أبزا أوجو لقزين بار أفتحت خمسة زعم السلكة بالتقاوم من وترنيو زنبرة دحر مفراس فدرشن وساني حبرتن قدام عايز استوست سقمتي نتاقع وقعوت لسان من قستي إريترا زنبرة غازيتا زمن سما ملوات نبرة نزب زملكة تا غازيتا دحر خلطة سومن دحان كون غازيتا زمن أفتحت زبلار استي أبزو تسو أنكتس كمزخت بالافلتات عوشتف فقرن حونتن زمول او كنتاتن عصرت عمتات زن ادا قلقلوت دحر مهابا غازيتا زمن عصر عمتا بزحتا مزب كعلو عاب زمت سولس عسران شوعتن عصرت حده كلتشحن سسان كلتن كا بحاده هزب استوفتون كبورون حبرت زبل حدش سمحزا كتوت مخوانا نعم ببتا نفلت كبلو ازي صحف ازي زرقحو ازي تاريخ ازي ابقزي حدا مسكرم زنبرة تاريخات أبغازي التحدث ريترالوك معونا ببو